عكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به.

ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله إنما يبلوكم الله

اللَّهُ بِهِ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ

الله به وليبينن لكم يوم القيامة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ

ولو أنهم صبروا ولو أنهم صبروا ولو أنهم صبروا ولو أنهم صبروا ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم حتى تخرج إليهم حتى تخرج إليهم حتى تخرج إليهم

لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة